هي كاش فاني اي زول افهم زو اي زا بوين بس ري جانا بوان صاني دون جم سيجمنا صوان زايا فاكين هون كان مانغدونا ننسي لل سان هيمي زاي لي سوميون موزس لل رولو ساي لو تي زاي كان غاي تا دونا اني هان باتيان فاكنا لا موي تاك تاغنون سا دونا من غاي تا دوتا بوين موي لو تي فيني كان رينغاني يتسينا سيجمنت ماسا بيجون ذا مسج تيار لو مو لو كالو ني ني ني هي كيما بيتان كاف موفي تيا بوني سي ان لو تون لي زي لولا تيار لو هي ane ka tum reng reng la ne ti kan in sefia ma sa ni ro se nen si la chan he me zai kan ngai tha ma sa nga ni hen lal pa na du che te la asa kan ngai tha do na ne ngai tha tu zong zong te in tan ka la ne